بتخاصمني، روحي بتخاصمني، والقى نفسي تايهة، دنيا تايهة مني. لما بتخاصمني روحي بتخاصمني، والقى نفسي تايهة، دنيا تايهة مني. لما بتخاصمني روحي بتخاصمني، والقى نفسي تايهة، دنيا تايهة مني. ولما بتخاصمني

بتخاصم نحبك وتصالح نحبك كل شوية تغضب كده من غير مناسبة بتخاصم نحبك وتصالح نحبك كل شوية

وانت الغلطان مش انا. خايفه بكره الحب يهرب مننا، يهرب من عذابنا.

تكرمني والآن نفسي تايهة دنيا تايهة مني لما بتخاصمني روحي بتخاصمني والآن نفسي تايهة دنيا تايهة مني ولما بتخاصمني

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: عيوني الحلوة يا عيني بحر من الحنان من الحنان.
1: على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM MFM

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfm.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيك. سوسة والمستيك وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: توا الأربعة متاع الصباح على مزاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين

نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.

نذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا

خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى

لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي

وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين

كذبوه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين

فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين.

إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب

فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهدي لي سواء السبيل فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تجودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال

0: ما تستأجره. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل.
1: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة

إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج

واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون

قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وذنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم

ويوم القيامة لا ينصرون.

ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر

وما كنت بجانب الطور إذ نادينا

فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءه الحق من

قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا

قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أرسلنا

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين.

رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا ملك القرى

0: قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليه ما كانوا إيانا يعبدون.
1: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. عميت عليهم

وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أعلم.

0: أفلا تبصرون. ومن رحمته
1: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر.

ودوا لو تدهن فيدهنون.

إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا ما يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

يرجون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا قالوا

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أن تسألهم أجرا

عندهم الغيظ فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.

ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.

0: بالحرف ما زدت عليه عجي. اني شو انا بشد مديري باش نجي نقدح فيهم الا قالوا لي قلت لي اني ما عندي اشكاليه مع حتى حد. اني نحب مصالح المواطنين يجي
1: الاداريه
0: الاداري يجي انسان باش طلع شهاده حضور يجي انسان باش ينقل تلميذ تتقضي
1: تصير مشكلة مع تلميذ المدير وين القيم وين
0: القيم العام لا قدر الله ما تصير عركة
1: كارثة
0: شكون باش يدخل توكي القيمين يقولوا نحن ما عندنا حد شي ما نعمل شنو شكون باش يدخل
1: ما كل واحد يخلي مسؤوليته يقول لك اني قيم ام قيمه ما نجمش ناخذ مسؤوليه قيمه ما نجمش ناخذ مسؤوليه مدير وعندهم الحق راه
0: كسلطه كوزاره التربيه
1: كمندوبيه
0: انت تحل اشكاليتك من قبل ما تبدا السنه الدراسيه على الاقل وما لقيتش مدير تخلي السيد القيم العام يخدم هذاك لا تزيدوا شهر شهرين
1: ماكش انت لما اهلا مش تعطي الحلول ولا اني احنا نوصله في الفكرة
0: لا مانيش تعطي
1: خاطر اليوم راهو فما مشكل اداري كي تقول لي انت اعدادية ما غير مدير ما غير قيم عام هنا الاوراق الادارية كيفاش الشهيد المدرسية كيفاش عبد كي حاجته بورقة ايرجون كيفاش هنا فما زاد الخدمة
0: البرج عريف هو مدير في إعدادية شارع بورقيبة ما أنا عنده خدمة زادت له خدمة
1: ما فهمت شي أنت
0: التسيب وصلناله بصفة غريبة هاني نحكي من الواقع المعاش تجم أنت توا تخرج من هنا بالاستديو وتمشي لإعدادية الزهر وتسأل إذا أنت ماكش
1: لا انت تو جيت توصل في صوتك واحنا باذن الله احنا البيوت نتاعنا نوصلوا المندوبية انت ما مشيتش المندوبية
0: ما مشيتش
1: جيتنا لنا احنا فوالا دونك من هنا توجه لهم النداء سي نجي
0: مش ننكر اني لاني ما مشيتش المندوبية
1: لا مش ننكر احنا نحكي في
0: تفاصيل شارع بورقيبة قال لي نيابتي فات
1: فات
0: شنو معناها نيابتي فات معناها تو ما عادش فما شكون باش تعمل مسؤولية في اعدادية فيها 1100 تلميذ نسكرها وخليهم تلمذ في الدار
1: والولي زاد هنا سامحوني ماهوش باش يدور من مدير المدير مدير هذا
0: سلمت خدمتي وقعدت باش ندور تو
1: ولا نداء للمندوب
0: كما قلت لك يعني الواضح من الاول السيد المدير والقيم العام اللي كانوا موجودين التيار ما يمرش بيناتهم ما نعرفش شكون الصحيح شكون الغلط مانيش مقال
1: هذا يا كلام مش عاني
0: فيه حاجة ما تخصنيش أنا بالنسبة لي الهدف الأول والأخير هو توفير الراحة التامة للتلميذ باش يتلاقى بالقراية خاطر التلميذ كي راه ما فماش مدير وقيم عام يولي يستهتر ويولي يغيب ويولي يعمل في حوايج ما كانش يعملها كي كان مدير وقيم عام
1: صحيح كلامك
0: والقيمين الموجودين فما ما يقارب يجي 8 نسي قلت لك اخويا اني نخدم في سيرفيسي نعدي في بيئة واني موجودة نعدي في بيئة لكن الامور الادارية الاخرى تتعداني مانيش مأهل اني باش تحمل غدوة اني نتحمل مسؤولية تجي الادارة باش تحاسبني وترسيلي في تتبعات اخرين
1: واضح سي نجيب صوتك وصل دونك كلمتك الاخيره اكيد احنا المندوبيه تكون في الاستماع ونداء للمندوب شخصيا تفضل
0: اني من المنبر هذايا نحب مضبيه في اقرب فرصه مضبيه حتى اليوم على الاقل يتحط قيم عام قار غادي شنو بالنيابه شنو معناها بالنيابه لان احنا تو مازلنا تاع شنو معناها بالنيابه أنا هو يعمل نهارين غادي ونهارين هوني ولا شنو ايش واضحه ماهيش مفهومه حتى كلمه النيابه ماهيش مفهومه
1: ما فهمتهاش انت
0: عنده 700 تلميذ غادي وعنده 1800 تلميذ شو اللي له 1800 تلميذ كيفاش انا كحل سريع وجذري نحطوا حتى قيم عام غادي كان باش هو يتعامل المسؤوليه عاش الناس تشد مسؤوليه
1: او قيم عنده كيما نقولوا ينجم يكون فوالا باش يكون قيم عام بالتكليف احنا نقولوا ايه
0: يا ولدي التكليف يكون في الاشخاص الموجودين
1: في المؤسسه
0: في المعهد في المؤسسه
1: التربويه
0: ما يجيبش من خارج المؤسسه

0: كمان احترام يعني المدير شارع اعدادية شارع بورقيبة ما يعرفش شنو نواقص الناس اللي تخدم غادي، هي تعرف البوزيتيف والنيجاتيف نتاع.
1: وانتم كاولياء زاد تنقل من ليسي ليسي ومؤسسه زاد ما يساعدكم شو دخلكم بعضكم؟
0: الاولياء مستعدين باش نعاونوهم باي طريقه. يمكن زاد توا ولا معناها الاشكاليه ضاربه في الصميم
1: تعطي
0: كان جي قسم مسكر كذا نعاونو باش نعملوا حل. اما هذا
1: واضح
0: وقيم معاه
1: واضح
0: معناها شكون باش يراقب الناس القيمين الموجودين والاطار اللي يخدم في الاعدادي؟ تبع تو يضرب جمعه وعشر ايام ما يجيش يقول
1: لنا هذيك وقتها يتعاملوا مسؤوليتها. نحاوصلوا سي نجيب جعفر نواتنا دونك نداء الى المندوبيه الجهويه للتربيه بالمهديه اعداديه الزهره بالتحديد بدون مدير هنا المصالح الاداريه في تعطيل. سي نجيب هو ويلي يجري في جره ورقه قالت له القيمه امشي للمدير المكلف تنقل لمؤسسة إعدادية أخرى أكيد مؤسسة تربوية. المدير قالوا انتهى تكليفي امشي للمدير الآخر. قال كاني ما نقعدش نجري من مدير المدير جانا باش يوصل صوته. وهنا النداء موجه للمندوبية الجهوية للتربية للنظر أكيد في الموضوع هذا. سي نجيب
0: نشكرك مدام على انتي سمعتني
1: مرحبا
0: وخليتني نتكلم بكل تلقائية. انا كيما قلت لك من الاول ما عندي خلفيات وما عندي حتى
1: شيء
0: حتى حد لا مع مدير ولا مع مندوب، ما عندي
1: جوست مصالح.
0: مصالح انتي وفر لي الشخص في المكان المناسب هذاك انا ما نتلهيش بيك. انا موجود صوت حق قلت لك راية النواقص كذا كذا وفرها.
1: هذا هو مطلب بسيط،
0: مطلب بسيط
1: من مواطن بسيط يعيشك سي نجيب نورتنا. شكرا لك اكيد مواصلين معاكم فاصل وراجعين.

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معاك.
1: وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. وقبل ما نقول لكم بسلامة وكما عودناكم كي تكون فما مناسبات جميلة مناسبات حلوة شاركونا وكيد ابعثونا ومرحبا بكم. اليوم الأب معز والأم ملاك كما نقول هيش ملوكة والجد محمد وكل أفراد العائلة يتمنوا للصغيرة المتميزة الحلوة يتمنولها عيد ميلاد سعيد اللي اسمها إيفا الدبابي. إيفا إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير وربي يعطيك ما تتمنى. أكيد كي نقولوا ديديكاس متاع 6 سنين أكيد إن شاء الله للأميرة الصغيرة والبنوتة الحلوة كل الأمنيات الجميلة وربي فضلها وإن شاء الله تروها في أعلى المراتب.

حنان المزيانة، حنان تهدي الأحلى أخت في حياتها وأحلى صاحبة، تقول هي أختي وصاحبتي نهى عمارة، تقول لها ربي يعطيك ما تتمنى وربي يكتب لك الخير الكل وربي يعطيك على قد قلبك الباهي نهى عمارة من قصور السيف. حنان اللي تهدي لك كل الأمنيات وتهدي لك غناية مميزة، أجدع صحاب إن شاء الله نحطوها وتسمعها بإذن الله، ربي يفضلكم لبعضكم. كي نختموا الحقيقة وقبل ما نقول لكم بسلامة مازلنا ما كملناش، عنا عيد ميلاد سبيسيال اليوم، عيد ميلاد مروان بن سلامة رئيس قسم الرياضة رئيس التحرير، شد عنكم، وأقوى منشط رياضي وأحلى الحقيقة صاحب برنامج رياضي لا بعد ولا قبله مروان، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. أكيد فريق العامل بيما فامي اليوم اللي هما قمر ومعز نهديولك الأغاني الكل، وإن شاء الله نقولولك يا ربي إن شاء الله ربي يخليك وإن شاء الله كل عام جحي بخير، وراني نفتلك إذاعة ما فهم الكل تهدي لك الأمنيات الجميلة الكل، وربي يخليك لنا يا سي مروان يا غالي. معز شو تقول لمروان؟ إن شاء الله كل عام تحي بخيرة ويجيب قهوة فيدو ويجي يجيب قهوة ويجي جيب الناس لا عاد ما نعملوش شهر جيبك القهوة ذي أكل عاقدك اللي يشربها معز، إن شاء الله أياماته الكل مزيانة والكلها فرحة. معساتي نقول لك باي باي، سادة المستمعين كذلك إلى اللقاء، وإن شاء الله يا ربي في مود جديد وماتينال جديد، وإن شاء الله يا ربي صبحنا بالخير ومسينا بالخير، نتلقاو غدوة على أنغام جميلة. قول لكم باي باي.

0: ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.
1: علم قياس.

0: يتجمع تتمايل في الريح والريح تراجيع
1: تتمايل في الريح والريح تراجيع
0: صوفي هايم في النوبة
1: الشجر
0: متصمم يلا

0: حياتي تجمر يا نوار اللوز
1: ام اف ام تسمع الموجه.

0: عندك يس
1: فيسبوك مهم برشا، ستورياتك برشا، ويلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فرنسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فرنسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد الماتشا والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.
2: من كم سنة وانا يا الميال وفي حبك انا.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Téléphonek moins barsha. Storyetek barsha. Ouletek barsha. TikTokek videoetek à la groupetek barsha. Ouhkayetek ou téléphonetek zada barsha. Ou le barsha yhab le barsha. Ma TT Fancy ou 29 giga 29 dinar ou 600. Zid ma'hom des appels en illimité vers tous les réseaux. Bach tahki kad ma tahab. Ma ashabek, ahbabek ou aïeltek. L'offre Fancy ta TT. Barsha internet. Ou barsha moukalmet.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار، شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي إن إس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM MFM

0: c'est la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Taoua. Mavisera. Allez, MFM.

adresse www.mfmtunisie.net. À la صفحة الرسمية في الفيسبوك. على قناتنا في اليوتيوب. في الانستغرام. انستغرام راديو ام اف ام تونس. راديو ام اف ام تونس. وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
2: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
3: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
4: توا ماضي ساعتين على مزاج
5: Retour du programme sur votre radio.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Facebook, moins barche. Storyetek, barche. Ouletek, barche. TikTokek, videoetek, à la groupetek, barche. Ouhkayetek, ou téléphonetek, zada, barche. Ou le barche, يحب البرشة. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: اثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابه للجم بلاد الماتشا والماشطه الردى الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفه الكحله يا عالي الاقدار هارس المهديه في المنار.
0: توا ماضي ثلاثه على مزاج du programme sur votre radio. MF

0: من راديو وام اف ام نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNSS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
1: توا الأربعة متاع العشية على مزاج du programme sur votre radio.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وليلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على تسهيلات والامتيازات متاع البرنامج الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا
2: Retour du programme sur votre radio.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها

ولادك زادة برشا والبرشا يحب البرشا مع تيتي فانسي و 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تيتي برشا انترنت وبرشا مكالمات توا الخمسة متاع العشية على مزاج Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: Facebook, moins barche. Storyetek, barche. Ouletek, barche. TikTokك, فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
2: اثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
3: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنوا لك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين

0: Let's get it now.
1: على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتها الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
2: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات
3: السبعة متاع الليل على مزاج Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي مقدار هارس المهدية في المنار

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Facebook, moins barche. Storyetek, barche. Ouletek, barche. TikTokك, فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تيتي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تيتي برشا انترنت وبرشا مكالمات
0: توا 8 تاع الليل على مزاج retour du programme sur votre radio.

0: تسمع الموجة.
1: هي العيون

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.fmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، ديما معاك.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في مهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

سيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

إن تركض وراهن بس يا يا مسكين حاجي ورا أهل الحلا ماشي بتتعب ومش رح يتعب.

اسألها عني هو يا ام الشلحة الحمرا ويضحك عمرها لفت من عيون الصمرا بتجنني

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

انا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا انا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا اخرتها ايه.

تغني وياك أقاسي، بعدني عني وفضلت أقاسي. أحضر شبابي معك والوجه فضينا صابي وغسلنا وصابي مش لينا. أحضر شبابي معك والوجه فضينا صابي وغسلنا وصابي مش لينا. أخرتها إيه وياك

بحبك حياتي حب صواتي قلبك لواتي قلب لاني بحبك حياتي حب صواتي قلبك لواتي قلب واحسب شبابك والوقت طب بينا صابر وبقى

على عيونك والرمش مدفونك قادر وظالمني عيني على عيونك والرمش مدفونك قادر وظالمني عينك بتسلمك والرمش بيسلمك وانت متخاصمني عينك بتسكنك والرمش بيسلمك وانت متخاصمني وكل نظرة شايفة حرام وانا قلت مرة سبب خصام وكل نظرة شايفة حرام وانا قلت مرة سبب خصام احسب شباب ما والوجد فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا احسب شباب ما والوجد فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا اخرتها ايه وياك يا ترى لنت ناسينا يا

غرامي وغرامي هلكني وفيت بحياتي وروحي واهلي وما

وجسمي وعقلي وجمالي.

يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي من بعدك سهرانة من وقت بناجي خيالك من قدك وانا كاتمة غرامي وغرامي هلتني ولا عندي لا أب ولا أم ولا